0: الطياره. وطار نايتار وطار لمطهن كتار نايتار وطار لمطهن أكي كتار تكهن نوي كتار تكهن را وطار نايتار ولا
1: هو